إليه الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

بهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة عبد الصمد. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

حقيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله،

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.

0: وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد

قل انتظروا إنا منتظرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تَرَكُوهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

الحكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

يَكْفُرُونَ. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحك

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

0: عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

لهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

مين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية،

والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

الحدود أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا،

ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

وما أغني عنكم من الله من شيء

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

برا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الحق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حطي الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وين ما كنتوا أكيد بأي مكان وكل اللي دا يسمعنا على موجتنا 105 ميجاهرتز أو عن طريق تطبيق راديو حلمنا. رجعنا أكيد وياكم بظهرية جديدة ومسابقة جديدة, واليوم سؤال مسابقتنا يقول بأي مدينة يوجد برج إيفل, هل هو بباريس أم في مدريد؟ وأكيد تقدرون تتواصلون ويانا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وكل عادة مرافقيكم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد. خلينا نبلش باتصالاتكم ومشاركاتكم, وناخذ أول اتصال نقول ألو ألو.
1: أنا
0: يا هلا, من وياي؟
1: محمد.
0: أين يوجد برج إيفل, باريس لو مدريد؟
1: باريس.
0: شطور محمد وشكرا لاتصالك, إن شاء الله من الرابحين. وأيضا عندنا اتصال آخر. ألو ألو
1: ألو
0: يا هلا ومية هلا, من وياي؟
1: ابتسام.
0: شلونك ابتسام؟
1: الحمد لله
0: يا رب. ابتسام, أين يوجد برج إيفل, مدريد أم في باريس؟
1: باريس.
0: بباريس, شطور ابتسام وشكرا لك, أكيد نورتينا. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو ألو ألو مساء الخير. هل الإنترنت ضعيف فهد؟ إيش يصير يمك؟
1: باريس.
0: زين, اي من وياي؟ الو الو
1: الو
0: يا هلا, من وياي؟
1: زينب.
0: وين موجود برج ايفل, باريس لو مدريد؟
1: باريس.
0: شطوره زينب, شكرا لك ولاتصالك. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو
2: الو مرحبا,
0: يا هلا ومية هلا, من وياي؟
2: هدى.
0: يا هلا بهدى. هدى, أين يوجد برج إيفل, باريس لو مدريد؟
2: باريس.
0: تمام يا هدى, عاشت إيدك وأكيد شكرا لاتصالك, نورتينا. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام, من وياي؟
3: أحمد.
0: ما أين يوجد برج إيفل, باريس لو مدريد؟
3: باريس.
0: شطور أحمد, شكرا لاتصالك وأكيد نورتنا. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
4: عليكم
0: السلام, من وياي؟
4: مريم.
0: أين يوجد برج إيفل, باريس لو مدريد؟
4: باريس.
0: شطورة مريم وأكيد شكرا لاتصالك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام, يا هلا ومية هلا, من وياي؟
5: أم محمد.
0: أين يوجد برج إيفل, باريس لو مدريد؟
5: باريس.
0: تمام يا أم محمد, عاشت إيدك ونورتينا. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو ألو مساء الخير. ألو ألو هلا, من وياي؟
6: صهيب.
0: وين موجود برج إيفل, باريس لو مدريد؟
6: باريس.
0: شطور صهيب وشكرا لاتصالك, نورتنا. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله, من وياي؟
7: فاطمة.
0: أين يوجد برج إيفل, بباريس لو مدريد؟
7: باريس.
0: شطورة فاطمة وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو يا هلا, من وياي؟
8: ليث.
0: أين يوجد برج إيفل, باريس لو مدريد؟
8: باريس.
0: شطور ليث وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو يا هلا ومية هلا, من وياي؟
9: محمد.
0: أين يوجد برج إيفل, باريس لو مدريد؟
9: في باريس.
0: في باريس. تمام يا محمد، عاشت ايدك ان شاء الله من الرابحين، وشكرا لاتصالك نورتنا. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو الو، يا هلا يا جماعة على الخط. الو الو
4: على السلامات.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا، من وياي؟
4: وياك محمود الأحمد.
0: محمود الأحمد، محمود، نعم. أين يوجد برج إيفل، باريس لو مدريد؟
4: باريس.
0: باريس، طيب محمود، نعم. حسب ما أتذكر، لأنه أنا أتذكر أنت متصل علينا سابقا بالمسابقات، حضرتك موجود بداخل أخترين صحيح؟
4: مظبوط، داخل أخترين.
0: تمام، زين محمود، وصلتنا أخبار أنه حاليا انفتحت مدرسة بداخل المخيم، فدا تشوف أنه الأطفال دا يروحون للمدارس، شون هالمدرسة يعني شفتها حالتها؟
4: والله حالتها ماشي الحال، يعني عم نروح صف أول صف تاني صف تالت هيك.
0: تمام، زين تقريبا يعني المدارس أو خلينا نقول المراحل الدراسية هم من عمر تقريبا 7-6 سنوات لحد 12 سنة مثل المخيم السابق لو أقل؟
4: لا أقل حاليا، فاتحين أول تاني تالت يعني هيك،
0: بس 3 مراحل.
4: 3 مراحل بالضبط.
0: طيب زين محمود، أنت عندك أطفال؟
4: لا والله لسه خاطب. بس
0: لسه خاطب، ان شاء الله يا رب يتمم لك رب العالمين على خير.
4: الله يسلمك يا رب.
0: طيب زين محمود، شفت الاطفال يعني اللي بداخل المخيم، يعني زين التعليم دا تلاحظ يعني على الاطفال؟
4: والله ماشي حاله، مو مثل برا يعني، يعني ماشي الحال
0: اكيد طبعا، بس يعني ماشي، خلينا نقول ماشي الشغل. إيه انه يعني بين ما يطلعون
4: ايه يعني يعرفون يقرون يعرفون يكتبون، ماشي الحال
0: الحمد لله يا رب.
4: الله يسلمك يا رب.
0: ممنونة، شكرا لك يا محمود، نورتنا اكيد. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو
8: الو، مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا. يا هلا بام هيثم، شلونك؟
8: الحمد لله، شلونك انت؟
0: الحمد لله بخير بسمع صوتك. ام هيثم، ما العفو، اين يوجد برج ايفل، باريس لو مدريد؟
8: باريس فرنسا.
0: باريس فرنسا، تمام يا أم هيثم، عاشت إيدك أكيد ونورتينا باتصالك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو،
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
9: حسين.
0: حسين، يا هلا بحسين. حسين، أين يوجد برج إيفل، باريس أم مدريد؟
9: باريس.
0: باريس، تمام يا حسين، عاشت إيدك ونورتني باتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو ألو، يا جماعة
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا وميت هلا، من وياي؟
10: أم محمد.
0: أم محمد، أم محمد، صار هواية طبعا ما متصلة علينا، بس أول شي خلي أسألك، أين يوجد برج إيفل، باريس أم مدريد؟
10: باريس.
0: باريس، تمام. زين أم محمد، وصلتنا أخبار أنه حالياً انفتحت مدرسة بداخل المخيم، فالأطفال دي يروحون للمدارس، شلون التعليم دا تشوفي حالياً بداخل المخيم؟
10: أنا ماني من المخيم، برا المخيم، من دير الزور.
0: بدير الزور؟
10: ايه من دير الزور.
0: تمام، جدا اعتذر ام محمد، لانه عندنا ام محمد ثانية، فام محمد الثانية هي بداخل المخيم، وصوتكم جدا يتشابه.
10: عادي، لا ولا يهمك،
0: فدوى لعينك ام محمد، واكيد نورتيني باتصالك، شكرا لك. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو،
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
11: أبو عمر.
0: أبو عمر، أبو عمر، أين يوجد برج إيفل، باريس لو مدريد؟
11: باريس.
0: باريس، تمام يا أبو عمر، عاشت إيدك وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو،
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من وياي؟
12: مع قاسم مخيم أخترين، شلوكم إن شاء الله بخير؟
0: الحمد لله إحنا بخير بسماع أصواتكم. قاسم، أول شيء، بأي مدينة يوجد برج إيفل، باريس لو مدريد؟
12: باريس معروفة، معلومة معروفة باريس.
0: تمام زين. قاسم، قبل فترة يعني قبل كم يوم وصلتنا أخبار أنه أكو مدرسة حاليا انفتحت بداخل المخيم، فسألت صديقنا محمود قبل شوية كان ويانا على الخط، قال أنه التعليم بيها من صف أول للثالث، فشنو هاي المدرسة؟ شنو يعني دي يروحون الأطفال للمدرسة دي يتعلمون؟
12: ايوه والله صراحه ايه بي عم سووا مدرسه وعم سووا مشفى، بس لسه ما صار بدراسه، لا ما بدرس لسه المدرسه عم زبطوها، لسه عم يبنوها، لسه دراسه ما بي والله لسه.
0: يعني لحد الان اطفال ما دا يروحون، الاطفال ما دا يروحون للمدارس؟
12: لا والله لا، نحن ما بدنا يا اخي مدارس، ما بدنا جوا، نطلع ندرس برا.
0: اي طبعا اكيد، يعني ان شاء الله يا ربي انه تطلعون برا، بس تعرف هذول يعني اطفال خطيه ما لهم ذنب، يعني حرامات انه تروح او حرام تروح عليهم اوقات من سنواتهم الدراسيه. فيعني قاسم حاليا هم بعدهم دا يبنون المدرسه ما كامله.
12: لسه مدرسه ما اكتملت. اي بعد لسه
0: ان شاء الله يا ربي يعني تكتمل، في حال انه شويه اذا طلعت يعني لا سامح الله اذا شويه تاخرت، فان شاء الله يا ربي تكتمل على مود الاطفال يقدرون يتعلمون شويه.
12: نسبه شباب اعمارهم بال14 و15 لا بيعرفوا لا يقروا ولا يكتبوا، ليش؟ لان ابن اصل ما تعلم من عند مخيم الهول، ما صار بيتليم، ما اهلهم ما يعني مش ورا اولادهم يدرسون، ما بي يعني هالشغلات هاي، فهمت علي شلون؟
0: بلي ان شاء الله يا ربي، يعني ان شاء الله يا ربي تنفتح المدرسه ويقدرون على الاقل الاطفال يعني الصغار يقدرون يتعلمون. وطبعا شكرا لك كل الشهوايه يا قاسم، نورتني. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو
13: الو
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
13: عبد الله.
0: أين يقع برج إيفل، باريس أم مدريد؟
13: باريس.
0: بباريس، شطور عبد الله، وشكرا لك ولاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو. انقطع الاتصال، يبدو أنه الإنترنت ضعيف. عندي اتصال آخر. ألو ألو يا جماعة. ألو
14: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا، من وياي؟
14: أم مصعب.
0: أين يقع برج إيفل، باريس لو مدريد؟
14: باريس.
0: عاشت إيدك أم مصعب، وأكيد نورتيني باتصالك، وشكرا إلك كل شهواية. عني أيضا اتصال آخر. ألو ألو
15: ألو
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
15: شهد. ايوه
0: يا هلا بشهد. شهد، اين يقع اول شيء برج ايفل، باريس ام مدريد؟
15: باريس.
0: طيب شهد، انت حاليا بداخل ام خارج المخيم؟
15: في دير الزور.
0: بدير الزور.
15: ايوه
0: الحمد لله يا ربي، يعني الحمد لله انه انت يعني انت كنتي بمخيم اختارين وطلعتي، لو اصلا ما دخلتي للمخيم؟
15: لا ما دخلت للمخيم.
0: الحمد لله يا رب، ان شاء الله كل التوفيق لك يا شهد. شكرا اكيد لشهد، نورتنا انورتنا. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو
16: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا وميت هلا، من وياي؟
16: ام احمد.
0: يا هلا بام احمد. ام احمد، اين يقع برج ايفل، باريس لو مدريد؟
16: أكيد باريس.
0: شكرا لك يا أم أحمد، وشكرا لاتصالك. وعندنا أيضا اتصال آخر. ألو ألو
17: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا، من وياي؟
17: علا.
0: يا هلا بعلا. علا، أول شغلة، في أي مدينة يقع برج إيفل، باريس لو مدريد؟
17: لا باريس.
0: باريس. طيب علا، أنت حاليا بداخل أم خارج المخيم؟
17: لا خارج المخيم.
0: خارج المخيم، الحمد لله يا رب. يعني انتي كنتي من الاشخاص اللي كانوا باخترين وطلعوا، لو اصلا ما رحتي لمخيم اخترين؟
17: لا ما رحت على المخيم ولا فتو.
0: ما رحتي على المخيم، الحمد لله يا ربي، وشكرا لك علا، وكل التوفيق لك يا رب. شكرا اكيد لعلا والاتصالها. وعندنا ايضا اتصال اخر. الو الو
18: الو
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
18: أحمد.
0: يا هلا بأحمد. أحمد أين يوجد برج إيفل، باريس لو مدريد؟
18: باريس.
0: باريس، شكرا لك شطور أحمد، وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
19: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
19: عمر.
0: زين عمر، أين يقع برج إيفل، باريس لو مدريد؟
19: باريس.
0: شطور عمر، وشكرا لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
20: أنا مصفر.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي أول شيء؟
20: أم محمد.
0: أم محمد، بأي مدينة يوجد برج إيفل، باريس لو مدريد؟
20: باريس.
0: أم محمد، حسب ما أتذكر أنت خارج المخيم، صحيح؟
20: إيه صح.
0: طيب أم محمد، خلال هاي الفترة يعني فاتحين مدرسة بداخل مخيم أخترين، فيعني علمود يعلمون الأطفال حتى يعني لا تضيع عليهم سنوات وإلى آخره، فشنو رأيك بهذه المبادرة أو اللي صار حاليا بفتح مدارس بالمخيم؟
20: منيح، لأن اسمه بس أهم شيء يكون في تعليم، ما يكون مثل قبل عنا بالمخيم اللي هون ما كان في تعليم، بس ترفيه كان. يعني
0: هو بصراحة حسب ما يعني أحد أصدقائنا محمود تواصل ويانا، قال إنه التعليم حاليا بالمدرسة من صف أول لصف ثالث، يعني مو كل المراحل.
20: أهم شيء الصغار يتعلموا الأحرف، هلا مثل شو اسمه انه يتعلموا يفكوا الحرف والتهجئة، اهم شيء انه الكبار بجوز تعلموا، في ناس كبيره تعلمت في المخيم اللي هو.
0: فعلا يا ام محمد، واكيد ام محمد شكرا لك، نورتينا، وشكرا لاتصالك. وايضا عندنا اتصال اخر. الو الو
21: اهلا
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
21: باش احمد.
0: يا هلا باحمد. احمد، أين يوجد برج إيفل، باريس لو مدريد؟
21: باريس.
0: تمام يا أحمد، أكيد شكرا لك ولاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو ألو. يا هلا.
22: مرحبا.
0: مرحبا، منو يا هي؟
22: سيلين.
0: يا هلا بسيلين. سيلين، أول شيء بأي مدينة موجود برج إيفل، باريس لو مدريد؟
22: باريس.
0: زين سيلين، إيش قد عمرك؟
22: سبعة.
0: سيلين، بتروحين مدرسة؟
22: إيه.
0: زين، وشو تعلمتي هذه الأيام بالمدرسة؟
22: أحرف.
0: شطورة سيلين، وشكرا لك، نورتيني، إن شاء الله من الرابحات. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
23: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
23: أم حوراء.
0: يا هلا بأم حوراء. أم حوراء، أين يوجد برج إيفل، باريس لو مدريد؟
23: لا، باريس عيني.
0: أوكي. عاشت إيدك أم حوراء، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
24: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟ ألو ألو.
25: السلام عليكم.
24: معك.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟ زين، هو يعني لا أما الصوت ده ينقطع يا أما إنه ضعيف يا جماعة على الخط.
25: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، خليني أخذ اتصال آخر. ألو ألو. عليكم السلام.
26: معاكم أحمد.
0: أم أحمد، يا هلا بأم أحمد. أم أحمد، أين يقع برج إيفل، باريس لو مدريد؟
26: لا، باريس.
0: بباريس، تمام، عاشت إيدك يا أم أحمد، نورتيني باتصالك، وشكرا إلك كل شهواية. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
22: ألو.
0: يا يا هلا، من وياي؟
1: نور.
0: نور نور يا نور، أين يوجد برج إيفل، باريس لو مدريد؟
1: باريس.
0: باريس، شطورة نور. زين نور، شكت عمرك؟
1: 8 سنين.
0: 8 سنين. نور، أنت حاليا موجودة بالمخيم لو برا المخيم؟
1: برا المخيم.
0: برا المخيم. تدرسين؟
1: ايه.
0: شو تريدين تصيرين من تكبرين؟
1: دكتورة.
0: ان شاء الله يا رب يا نور، اشوفك احلى دكتورة.
1: الله يسلمك.
0: شكرا لك نور، نورتيني. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
2: عبد الله.
0: أين يوجد برج إيفل، باريس لو مدريد؟
2: عبد الله.
0: أي والله عرفت عبد الله. أين يوجد برج إيفل، باريس لو مدريد؟
2: باريس.
0: شطور عبد الله، شكرا لك ولاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا بسورها ونورها. شلونك ام ورد؟
3: يا هلا والله، الهلا الحمد لله. شلونك انتي؟
0: فدوى لعينك. اني بخير، دام انتي بخير.
3: الحمد لله بخير من الله ونعمه.
0: فدوى لقلبك، ان شاء الله يا ربي دائما تكونين بخير. اي ام ورد، باي مدينه يوجد برج ايفل، باريس لو مدريد؟
3: لا، باريس فرنسا.
0: باريس فرنسا. تمام يا أم ورد. أم ورد كلش أشكرك على اتصالك، وعاشت إيدك من الرابحات إن شاء الله. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
5: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟ ألو ألو، إيه من وياي؟
5: عبدو.
0: أوكي
5: عبدو.
0: بأي مدينة يوجد برج إيفل، باريس لو مدريد؟
5: باريس.
0: متأكد؟
5: متأكد
0: 100%.
5: 100%.
0: زين عبدو، انت بداخل لو خارج المخيم؟
5: خارج
0: المخيم. ده تدرس حاليا عبدو؟
5: لا.
0: ليش؟ ايش قد عمرك عبدو؟
5: بشتغل.
0: تشتغل؟
5: ايه.
0: ان شاء الله يا ربي تشتغل، واشوفك صاحب احسن صنعة بالعالم
5: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: شكرا لك عبدو، نورتني كلش هواية. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو،
18: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
18: ابو محمد.
0: يا هلا بابو محمد. ابو محمد، اول شغلة، اين يوجد برج ايفل، باريس لو مدريد؟
18: اكيد في باريس.
0: زين ابو محمد، بما انه انت داخل المخيم، حسب ما وصلتنا الاخبار انه حاليا انفتحت مدرسة بداخل المخيم، لكن احد اصدقائنا قال انه بعدها دا تنبني، ما انبنت كاملة.
18: لا، في انهم يشتغلوا مدرسة تقريبا يعني شبه انتهت، يعني طبعا هو مبنية، كانوا يبلطوه يعني جهزوه يأهلوه للتدريس، وفي اساسا ما يجوا، لكن حاليا يعني مثل نشاط فقط، يعني طلابيك بس هيك، اما يحضروا ياخذوا اسماء، ولكن ما في تدريس نهائيا.
0: يعني اكو طلاب، اكو اطفال يروحون؟
18: في اطفال، ويعطون كروت كل واحد عند اي استاذ او عند اي انسه، لكن ما في تدريس يعني، بس مجرد اني يعني حضروا، لاني عمليت لسه عم اهل المدرسه يعني ما جاهزه يعني تماما.
0: ما جاهزه تماما، بس يعني زين، عندك علم اذا دي يصير بيها مثلا تعليم، خلينا نقول احرف على الاقل او اشياء بسيطه؟
18: لا طبعا، هي مدرسه يعني، طبعا مدرسه يعني تعليم كامل لازم يكون. والله صحيح. بالضبط لسه يعني قلت لك يعني اليوم اما يجوا اما يحضروا اما يروحوا الطلاب يعطون كروت كل واحد عند اي استاذ، اما يصفوا هيك اما يدخلوا ولا جوا، عمليه نشاط شويه واما يصرفون، يعني تثبيت وجود حاليا، ولكن اني كنشاط يعني كدراسه لسه ما صار.
0: لسه ماكو دراسه. طيب ابو محمد، هي المدرسه حاليا دا تستقبل الطلاب كل ايام الاسبوع او الاطفال كل ايام الاسبوع، لو يعني ايام معينه؟
18: والله تماما يعني بالضبط ما احسن اقول لك ما اعرف يعني تماما بس لا الله اعلم يعني اني ايام يعني شلون الحمد لله انا بعرف عندي طفله صغيره متروح نهار ايه ونهار لا يعني يوم بتداوم ويوم عنده عطله
0: حلو اوكي
18: بس قلت لك ما في يعني حاليا ما في تدريس يعني اني جوز بس هيك يعني انه كان انه يجوا هالطلاب يجوا يحضروا عمليه يعني تجهيز
0: اي بلي تمام يا أبو محمد أبو محمد عاشت إيدك وشكرا لك أكيد نورتنا باتصالك وإن شاء الله أكيد راح تكون من الرابحين ويانا وأيضا عندي اتصال آخر ألو ألو
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام يا هلا من وياي
4: أم لورنس
0: أين يقع برج إيفل باريس لو مدريد
4: أكيد
0: باريس عاشت إيدك أكيد يا أم لورنس ونورتيني باتصالك وأيضا عندي اتصال آخر ألو ألو
6: ألو مرحبا
0: يا هلا ومية هلا من وياي
6: أم محمد
0: أين يقع برج إيفل باريس لو مدريد
6: باريس
0: بباريس تمام يا أم محمد عاشت إيدك ونورتيني شكرا إلك ولاتصالك وأيضا عندي اتصال آخر ألو ألو
7: ألو
0: يا هلا ومية هلا من وياي
7: بلال
0: يا هلا بلال أين يقع برج إيفل باريس لو مدريد
7: باريس
0: تمام يا أم بلال عاشت إيدك وشكرا لاتصالك نورتني وعندي اتصال آخر ألو ألو يا جماعة ألو ألو ألو
8: ألو
0: يا هلا ومية هلا من وياي
8: يحيى
0: يا هلا بيحيى يحيى أين يقع برج إيفل باريس أم مدريد
8: باريس
0: طيب يحيى يمكن حسب ما أتذكر أنت بداخل المخيم صحيح؟
8: لا
0: خارج المخيم؟
8: ايه
0: طيب زين يحيى قبل فترة يعني صار أيام انفتحت مدرسة بداخل مخيم أخترين للأطفال على مود يدرسون ويعني خلينا نقول من صف أول لثالث حتى يتعلمون شوية قبل لا يعني قبل لا يخرجون لمناطقهم على مود لا تضيع عليهم مراحل دراسية فشنو رأيك بهاي المبادرة اللي صارت بالمخيم؟
8: أكيد مبادرة ممتازة يعني
0: فعلا هي مبادرة ممتازة زين تتوقع انه الاطفال يعني رح يستفادون جدا من هذه المبادرة او التعليم اللي رح يكون بداخل المخيم
8: اول شغلة الاستاذ والام اذا الام تبعث وتخليه يحفظ اي اما والله اذا يروح لي على المدرسة يرجع اما ما تسأله ايش مستفاد
0: صحيح
8: لازم بيه حدا فوق راسه يعلمه
0: فعلا صحيح يا
8: ولازم الأساتذة يعني ما يكونوا مثل عندنا غاد مخيمة يقعدون على الجوالات يخلون الأولاد يلعبوا
0: أهم شيء هاي النقطة كانوا يعني. قبل بمخيم الهول كان المدرسة يعني الأساتذة بس يجي يروحون الأطفال بدون تعليم ايه. بس وقت يعني يقضون وقت بالمدرسة ويرجعون بدون أي تعليم وبدون أي يعني أي شيء جديد
8: ايه بدون أي شيء والأولاد يروحون مشان بسكويته
0: آه إن شاء الله
8: يعني هاي إهمال من مين هاي؟
0: طبعا أكيد هذا إهمال يعني من الطلاب العفو الأساتذة لكن أيضا يعني لو المفروض يعني أيضا الأهالي يحاولون يحجون ويا الأساتذة حتى يعلمون الأطفال
8: يا شم أقول لك الحق على الأساتذة والأهالي
0: فعلا والله يا يحيى لكن ان شاء الله هالمرة يعني مبادرة المدرسة اللي داخل مخيم اختارين ان شاء الله تكون مختلفة
8: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب يا يحيى وشكرا اكيد لاتصالك نورتني وعندي ايضا اتصال اخر الو الو
9: الو خالي
0: يا هلا بروح خالي كيفك
9: حمزة انت كيفك
0: انا بخير بس اني ناسي الاسم من وياي
9: عائشة
0: أول شغلة أين يوجد برج إيفل باريس لو مدريد
10: باريس.
6: باريس، شطورة عائشة. عائشة أنت حاليا داخل أو خارج المخيم؟
10: دخلت أنا، كنت فيه.
6: ها عائشة،
10: أنا خالد سمعتيني؟
6: لا ما سمعتك. أنت داخل أو خارج المخيم؟
10: مخيم.
6: بالمخيم. زين عائشة، دا تروحين للمدرسة؟
10: ايه.
6: ودا تتعلمين بالمدرسة هسا هاي الجديدة اللي انفتحت؟
10: ايه.
6: الحمد لله. زين، شنو تريدين تصيرين من تكبرين عائشة؟
10: دكتورة.
6: دكتورة ان شاء الله، يا ربي اشوفك احلى دكتورة عائشة.
10: الله يسلمك يا خالة.
6: حبيبة خالة، شكرا لك والاتصالك، نورتينا. وايضا كان فهد قام يأشر لي يقول لي كافي اتصالات. زين يا جماعة، وصلنا وياكم لنهاية مسابقتنا لهذا اليوم. أكيد شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الاتصال. بس فهد، أقدر أخذ دقيقتين بعد أقرأ بس الرسائل أشوف منو دزلنا؟ رحم الله والديك، الله ينصرك. الله إن شاء الله يا رب يزوجك. زين بالله بعد خلينا نشوف يا جماعة رسائلكم. أبو شام دازلنا باريس، أم محمد أيضا دازتنا باريس، وأم عائشة كاتبة الجواب باريس، وأيضا عندنا أحمد يقول لنا جواب باريس، وسالم يقول لنا جواب باريس، وأم ورد كاتبة جواب باريس، وأيضا عندنا أبو فادي كاتب لنا أنه الجواب هو باريس. وخلينا نشوف بعد شنو أكو عندنا رسائل. زين، وسالم مرة ثانية باعث لنا انه جواب باريس، وعدنا ام احمد كاتبة باريس، عدنا ام زيد وعلا ايضا كاتبين باريس، وعائشة وفاطمة وهشام ومحمد وعمر واسماعيل وايضا علا مرة ثانية وحوراء ايضا، كلهم كاتبين باريس. لكن نظرا لضيق الوقت وفهد اللي قاعد يأشر لي فخلصنا. شكرا اكيد لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الاتصال وشاركنا بمسابقتنا، شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الرسائل ودزلنا رسائل، وشكرا اكيد ايضا لكل اللي اكتفى بالسمع. اما بالنسبة لسؤالنا اليوم، اين يقع برج ايفل، بباريس ام بمدريد؟ والجواب الصحيح هو انه برج ايفل يقع بفرنسا، بمدينة باريس عاصمة فرنسا. واكيد نحبكم كل شهواي، إن شاء الله دائما تكونون بألف صحة وعافية، ولا تنسون تسمعون هوا راديو حلمنا على الموجة 105 ميجا هرتز أو عن طريق تطبيق راديو حلمنا. جنا وياكم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج وياي فهد. نحبكم كل شهواي، مع السلامة، باي باي.

0: عشار بس سهر بس سهر سهر.
1: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
3: أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. اسمعنا براديو حلم. راديو حلمنا.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

يسعد اوقاتكم حبايبنا مستمعينا، يا هلا وغلا فيكم وين ما تكونون عبر راديو حلمنا، ولكل من يستمع الى تطبيق اذاعتنا بلشنا وياكم في مضافتنا لهذا اليوم وبدايه اسبوع. يا رب خير وبركه على كل من يسمعنا، وياكم محمد على الهواء وفهد في الاخراج. فيكم تشاركونا وتخبرونا على ارقام هواتفنا واللي هي 9625545631 و9329595997 عبر الواتساب أو الشبكة. أكيد مبلشين وياكم مستمعينا، واليوم راح نتحدث عن الظواهر اللي تؤثر على المجتمع بشكل سلبي. هناك كثير من الظواهر، قد تكون بعضها سلبي وبعضها إيجابي. برأيكم ما هي أبرز تلك الظواهر؟ شنو سبب انتشارها؟ وأيهما ترون أنه يجب البدء بالتخلص منها بشكل عاجل ولماذا؟

0: نبلش باتصالاتكم ونسمع آراءكم وأصواتكم الجميلة. معنا أولى الاتصالات، نقول ألو يا مساء الخير والعافية، نورتونا، مين معنا؟
1: أنا.
0: ألو يا هلا. ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
1: السلام
0: الله.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا، مين معي؟
1: سيدة.
0: العفو، الاسم واضح، مين معي؟
1: ساجدة.
0: ساجدة؟ ايه. يا هلا بساجدة. ساجدة، خبريني شو هي الأمور والظواهر اللي تنتشر بالمجتمع بشكل سلبي؟
1: شلون يعني؟
0: ساجدة، في كثير من الظواهر السلبية أو الحالات اللي تصير في المجتمع، مثلا انتشار الكذب، النميمة، البطالة المقنعة، في التفكك الأسري، في كثير من الأمور اجتماعيا موجودة. أنت ملاحظة شيء، شايفة شيء ولا لا؟
1: شوف يعني في كثير ناس إنه عنده شوف حال أو كذب هيك يعني.
0: أها، يشوفون حالهم على الفاضي يعني، ما في فد شيء.
1: يعني بشوفوا حالهم على أي شيء يعني، وهن يبان هيك يعني.
0: طيب، يسلموا يا ساجدة، شكرا لاتصالك أكيد ولرأيك. شوفت الحال على الفاضي. عندنا اتصال آخر ونقول ألو يا مساء الخير. ألو يا هلا، مين معانا؟
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك خالد؟
2: كيفك استاذ؟
0: منيح إن شاء الله.
2: كيف أخبارك؟
0: يا عمري يعطيك العافية. خالد، يلا خبرني شو هي الظواهر اللي خبرني خالد، شو هي الظواهر اللي عم تشوفها اليوم سلبي بدها تأثر في المجتمع ولازم انه نبدي بالتخلص منها؟
2: الو
0: خالد، اسمعك، تفضل.
2: الو
0: خالد، والله اسمعك. خلودي اسمعك يا حبيبي. شو هي الظواهر السلبية اللي بدأت تنتشر في المجتمع بوجهة نظرك خالد؟ طيب، في اتصال بعد خالد.
2: اسمعك.
0: تحياتنا إله. عندنا اتصال آخر طبعا. أيضا مستمعينا فيكم تشاركونا عبر الرسائل بوجهة نظركم أنه في حالات سلبية عم تصير في المجتمع، مثل ما ذكرنا ظاهرة الغيبة، الكذب، التسول الإلكتروني، البطالة المقنعة، كثير من الظواهر اليوم موجودة مع الأسف في مجتمعاتنا اللي يفترض أنه هي مجتمعات خلينا نقول ذات ثقافة رصينة، بالتالي مجتمعاتنا هي مثل أي بيت، بها أشياء حلوة، بها عادات طيبة، بها تقاليد نحافظ عليها، لكن بنفس الوقت أكو ظواهر بدأت تدخل وتكبر وتأثر بشكل واضح على حياتنا اليومية.

في اتصال اخر ونقول الو يا مساء الخير والعافيه يا مليون هلا. اعتقد انقطع الاتصال. طيب مثل ما ذكرنا بنفس الوقت اكو ظواهر بدأت تدخل وتكبر تأثر بشكل واضح على حياتنا اليومية، ممكن نشوفها بالشارع، بالمدرسة، بالسوشيال ميديا، احيانا ننتقدها بس نمر عليها بدون ما نوقف ونفكر ليش تنتشر، من المسؤول اجتماعيا على انتشار هذه الظواهر، شلون نقدر نوقفها، ومو كل ظاهرة سيئة هي تبقى. عندنا اتصال اخر نقول الو يا مساء الخير. الو يا هلا. الو مساء الخير. الو الو يا هلا، سمعوني زين ولا لا؟ نورتونا، مين معانا؟ الو يا مساء الخير، حياكم الله، انتم على الهواء مباشره في مضافتنا. طيب انقطع الاتصال. نرجع لموضوعنا. مثل ما ذكرت مو كل ظاهرة سيئة تبقى، بس الخطير واللي ما نتعود عليها ونصير نشوفها بشكل طبيعي. أي ظاهرة سلبية هي ما تجي من فراغ مستمعينا، وراها أسباب كثيرة صراحة، يعني ممكن ضعف الوعي، ممكن ضغوطات اقتصادية، تأثير السوشيال ميديا، غياب الرقابة أو التوجيه سواء كانت بشكل منهجي من البيت، العائلة، العشيرة أو حتى الحكومات. بصراحة موضوع حتى التقليد اللي صار أعمى بدون تفكير. المشكلة مو بس بوجود الظاهرة، المشكلة لما تنتشر وتتحول إلى سلوك يومي. أكو ظواهر تأثر على الأخلاق، أخرى تأثر على الأمن، أخرى تأثر على المجتمع، أخرى تضرب العلاقات داخل العائلة والمجتمع. وهنا يجي دورنا مو بس ننتقد بل نفهم ونحاول أنه أيضا نغير.

0: مستمرين اكيد وياكم ومعانا اتصال، نقول الو يا مساء الخير والعافيه.
1: يا هلا استاذ، كيفك؟
0: يا حبيبي كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
1: يلا حياك استاذ.
0: يا عمري نورتنا. احمد صح وياي يا احمد؟
1: ايه استاذ.
0: اهلين ابو شهاب. احمد، شو الظواهر اللي تؤثر اليوم على المجتمع بشكل سلبي؟ شو هي ابرز ظاهره؟ شو اسباب انتشارها برايك؟
1: والله استاذ حاليا في ظاهره المخدرات بشكل عام،
0: انتشار المخدرات. ليش برايك صارت هذه الحاله والظاهره السلبيه؟
1: الوضع
0: يعني هل هو بسبب وضع اقتصادي؟ هل هو بسبب الجهل وعدم الوعي؟
1: هو وضع اقتصادي وجهل.
0: طيب واضح يا أحمد، شكرا لرأيك، حاولت أنه أسمعك بشكل أوضح. يسلم يا طيب، شاكر اتصالك. أحمد يقول حالات المخدرات وانتشارها. في اتصال آخر نقول له يا مساء الخير.
2: يا هلا مساء النور،
0: كيف حالك يا أبو خديجة؟ إن شاء الله منيح اليوم.
2: والله الحمد لله بخير. إيه والله.
0: الله يسلمك. يلا يا أبو خديجة، شو هي الظاهرة اللي أنت تشوفها سلبية اليوم منتشرة؟
2: الظاهرة؟
0: ألو أبو خديجة تسمعني؟
2: اي اسمعك مثل اي شيء، يعني مثل ايش؟
0: زين ابو خديجه، في حالات بالمجتمع ده تصير اليوم هي سلبيه، بدها تاثر بشكل سلبي. الاخ اللي قبلك احمد قال مثلا صار حاله انتشار المخدرات، بعضهم قال ده يصير حاله التسول الالكتروني او الكذب. كثير من الناس كل واحد دي دي دي يشوف شيء بوجهة نظره. في رسائل أخرى قالت ظاهرة تشبه الرجال بالنساء، يعني في كثير حالات.
2: أي والله، والله إحنا هنا مناطقنا بالتعاطي
0: مناطق
2: يسبب مشاكل أكثر، يعني هو بعد التعاطي تعيسير سرقة، تعيسير جرائم، تعيسير تأثر هذا الشيء على الناس على المجتمع.
0: شو سببها برأيك انتشارها؟
2: عدم العمل
0: بسبب البطالة؟
2: البطالة، لأن اليوم الإنسان اللي عنده دخل يومي ومشتغل ليش يتعاطى؟
0: طيب سؤال،
2: الإنسان لو ما يتعاطى ألا يصل مرحلة من البطالة أنه ممكن ينتحر، ممكن يتعاطى، ممكن يسوي شغلات. لو عنده طيب عمل وفرصة عمل ما يسوي الأمور هاي كلها.
0: طيب أبو خديجة، يعني سؤال، ما هو ما عنده مصاري صح ولا لا؟ كيف ده يتوجه ليتعاطى وهو بالتالي ما ده يحل المشكلة؟ يعني هو كيف ده يتعاطى هو ما عنده فلوس للتعاطي، ما عنده فلوس ليأكل ويشرب، هو مشكلته اليوم اقتصادية.
2: يروح يبوق، ما قلنا لك الإفلاس وعدم الوظيفة، يتوجه يروح يسرق، يروح يبيع، يروح يقايض المادة ممكن بشيء ثاني.
0: وهاي منتشرة تشوفها بكثرة بمناطقكم؟
2: والله بي، يعني بي عندنا، سمعت هي عندنا بضيعة صغيرة مرة انه شخص من كثر ما متعاطي راح اخذ اوراق الارض من ابوه والملكية وكامل، راح يبيعها لشخص مقابل شيء بسيط.
0: لا اله الا الله، الله يستر على الجميع.
2: يعني ما اخذ يبيع ارض كرمال انه بس يشم او كذا، يعني
0: لا اله الا الله.
2: سير
0: الله يحفظ الجميع ويستر على الجميع. يا أبو خديجة شاكر اتصالك أكيد، وشكرا لرأيك يا صديقي، تحياتنا.
2: أهلا وسهلا.
0: خلينا نروح مع السلامة، خلينا نروح للرسائل طبعا أيضا اللي واتصالاتكم توصلنا على أرقام هواتفنا 962-554-631 و 932-95-95-97. في رسالة تقول التحول أو ظاهرة التحول، يعني الله يستر على الجميع بصراحة بهذه الحالات السلبية تصير في المجتمع. هواي أكو مثل تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال والمحتويات الهابطة. طيب الغلاء مشكلة المجتمع وقلة الشغل، ما في شغل العالم عم تموت على البطيء. الانترنت والالعاب والمواقع التواصل برامج الفواضح سبب انتشارها لاكثر فساد، ويجب حذفها جميعا وتحكم بطريقه استخدامها فقط الاشياء المفيده. طيب أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. في رسالة أخرى تقول أكثر الأسباب الشائعة ذو الوجهين والتكبر. طيب الجواب أبرز الظواهر السلبية في مجتمعنا لأنه دمار الموبايل والسوشيال ميديا سبب الفراغ وقلة الشغل والهروب من الواقع وخطرها ضياع الوقت وتفكك العائلة وكل واحد صار برأس تليفونه. انتشار المخدرات ورفقة أبطال السوء تدمر الشباب وتزود الجرائم تزيد الجرائم. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. يسعد مساكم والله وسعيد أن أشارك معكم اليوم ببرنامج مضافاتنا. شكرا أنا أسعد. أكيد رسالة طويلة لكن تقول أبرز الظواهر السلبية اللي عم تأثر على مجتمعاتنا اليوم. أولا انتشار الكذب والغيبة والنميمة على السوشيال ميديا. صار الواحد يبني سمعة ناس ويهدم بيوت بمنشور وتعليق بدون ما يتأكد ولا يخاف الله. والمشكلة أنها صارت تسلية عند البعض. السبب ضعف الوازع الديني والفراغ وحب اللايكات والشهرة السريعة. صار كل واحد مع جوال وصار إعلامي. طيب عفوا خلينا نروح لاتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير. يا هلا وغلا مين معانا؟ أهلا
3: وسهلا مريم من العفو.
0: أهلا يا مريم. من وين يا مريم؟
3: مريم من مركز التأهيل يعني من الأمل.
0: من العراق. أهلا يا مريم نورتينا. كيف حالك؟ شو حالكم؟ إن شاء الله
3: الحمد لله رب.
0: أموركم طيبة إن شاء الله؟
3: الحمد لله.
0: مريم ما أعرف سواء في مركز الأمل أو في خارج يعني إذا عندك معلومات شنو هي الظواهر؟ نعم شنو هي الظواهر اليوم بدها تأثر بشكل سلبي على المجتمع برأيك؟
3: يعني لسه حاليا المخيم
0: سواء بالمخيم أو بحياتكم بالخارج مخيم أصدقائكم شنو الشغلات السلبية بالمجتمع موجودة وصارت مو حلوة؟
3: والله يعني شيء على شيء الحمد لله ماكو يعني فات شيء
0: ماكو فات شيء مو حلو ماكو حالة سلبية كذب كذب ما كذب استغلال شغلات ما في
3: لا الحمد لله ما لنا شيء.
0: طيب الله يديمها عليكم دائما يا مريم وشكرا لك وشاكر اتصالك. مستمعينا اللي ما يفهم شنو معنى الظاهرة هي معناتها انه حالات دا تنتشر اكو حالات فردية بعدين تصير شغلة هواية ناس يسووها. مثلا على سبيل المثال صار موضوع مثلا كذب والنميمة شطارة عند كثير من الناس الغش بالأسواق المخدرات الكذب التبرج الزائد إلى آخره التشبه مثل ما ذكره طبعا مستمعينا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال مثلا الفصول والسنن العشائرية اللي هي ما لها لازمة اللي صارت بها استغلال كل هذه واحدة من الحالات تسمى بظاهرة. الظاهرة هي تصير من ينتشر بالمجتمع وتصير كثير مو حالات فردية. هذا المفهوم. عندنا اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير. ألو يا هلا.
4: كيف أستاذ كيفك؟
0: عمري نورتنا حياك الله. كيف حالك أبو حمودي؟
4: والله بخير بخير الحمد لله. انت ايش اخبارك؟
0: ربي يعطيك العافيه ابو حمودي. الله. يلا خبرني شو هي الظواهر اليوم اللي تاثر بشكل سلبي على المجتمع؟ شو هي الحاله؟
4: كثير يعني الوضع هو اكثر شيء اثر الوضع المعيشي يعني وهذا عم بزيد الحالات الغش يعني هاي اللي عم تاثر على المجتمع بسبب الضيق المعيشي عم بصير انتقال للغش وعم بصير هذا اللي عم نلاحظه يعني
0: زين
4: ما بعرف أنا.
0: كيف ممكن تنحل وجهة نظرك شو هي الحلول؟
4: يعني شوية رخاء معيشي يعني خلينا نقول شوية رخاء معيشي شوية هيك انه واحد يلاقي شوية محبوها فرص عمل أمن فرص عمل تأمين فرص عمل مثلا ينشغل الإنسان بس ينشغل الإنسان يعني ينشغل بشيء جيد شيء بصير يعني يعطي إيجابية أما إذا يظل في حالة ركود وحالة يعني بده يضل امر
0: خلينا نسمي
4: يعني.
0: خلينا نقول حاله فراغ دي يصير فراغ اجتماعي أيوة اقتصادي
4: دي ادي نعم نعم دي ادي لامور سلبيه يعني طيب انتشر الغش بنتشر مثلا الفساد بنتشر بالمصرية الصياعة يعني تنتشر هاي الأمور وهي كلها بتأثر على المجتمع
0: برأيك المسؤولية تقع على الفرد ولا على المجتمع لو جهات معنية ممكن هي تكافح هاي الشيء
4: والله كل جهة عليها مسؤوليات خاصة يعني لما إن المسؤولية يعني على جهة كاملة أو جهة واحدة الكل مسؤول والكل بده يقوم بواجبه يعني واجبات أول شيء الفرد التوعية واجبات المجتمع التربية واجبات الحكومة تأمين مثلا
0: حلو.
4: كل جهة لها يعني
0: لها دور
4: مسؤولية لازم تقوم فيها أيوة لها دورها وتقوم فيها
0: شكرا يا أبو محمد شكرا للكلام أكيد يعطيك العافية
4: شكرا
0: شكرا اتصالك عندنا اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير
5: هلا مساء النور هلا
0: هلا يا حبيبي كيف حالك اليوم؟ إن شاء الله بخير عمري
5: الحمد لله بخير شو أخبارك أستاذ؟
0: فدوى عمرك شو أخبارك أستاذ؟ إن شاء الله تمام
5: والله الحمد لله داعي لك بالصحة والعافية
0: الله يسلمك خبرني اليوم أنت كشخص بالمجتمع خلينا نقول لك دورك في المجتمع شو هي الأمور السلبية اللي بدأت تنتشر بكثرة؟
5: والله هي أمور كثيرة لكن نحدد منها مثلا عندك الميراث أكل الميراث للنساء مثلا بشكل عام للبنت
0: أها أكل حقوق
5: أمور الثارات المنتشرة أمور الثارات الانتقام هاي المنتشرة بين القرى يعني بالقرى تقريبا بنسبة كبيرة
0: بعد موجود
5: والله موجودة وحتى يعني يختارون مثلا ما يختارون حتى القاتل يختارون أفضل شخص يعني للأسف يعني
0: لحظة يعني ما ينتقمون من القاتل ينتقمون صحيح. من ممكن. إنسان فاهم أو عالم أو فتشي من نفس العشيرة
5: نعم يعتبرونه هو أفضل شيء فيأخذون الأفضل شيء
0: طيب كيف تنحل برأيك
5: والله هو أهم شيء يعني لازم يكون ينتشر العلم يعني والتوعية بين الناس يعني بشكل كبير هو يحل كل المشاكل هاي من وجد العلم يعني والمعرفة محلت كل الأمور الثانية
0: طيب برأيك لأني أخطر شيء حاليا ولا في أمور هم خطرة لكن بمرحلة ثانية خلينا نسميها
5: والله ممكن قضايا كثيرة يعني ممكن التسول ممكن أمور كثيرة يعني لكن أهم أمرين قلت لك هذول يعني
0: أهم شيء دولة طيب كيف يعني ممكن اليوم مجتمع يساهم بهذا الشيء تشرت بالتعلم والوعي لكن الدور الحكومي دور الإعلام كيف ممكن يساهم بعدم انتشار هذه الحالات أو الظواهر
5: أكيد لو تكون سلطة الدولة موجودة مثل قابضة سيطرتها على المنطقة بشكل عام تمنع هاي الأمور
0: وبالتالي هذه الحالات اللي تصير هي نقدر نقول في مناطق سلطة الدولة مو قوية فيها كثير أم تطمطم عشائريا لو الموضوع ده يسوى عشائريا وينتهي
5: أنا أحكي بشكل عام يعني ما حددت أنه مثلا المنطقة بذاتها يعني بشكل عام عم نحكي
0: طيب واضحة أنا كلش أشكرك وشكرا لرأيك يا طيب وتحياتنا أكيد شاكر اتصالك عندنا اتصال آخر نقول له يا مساء الخير والعافية ألو يا هلا حياكم الله مين معانا ألو طيب انقطع اتصال اللي بعده ألو مساء الخير ألو يا هلا ألو يسمعونا ولا لا انقطع الاتصال طيب أيضا في رسالة أخرى تقول ظاهرة البطالة المقنعة واعتماد الشباب على المساعدات كثير شباب قادرين يشتغلون بس صار عندهم كسل أو اتكال وعم يستنوا الحل يجيهم جاهز أكيد الوضع سبب الاقتصاد الصعب وفقدان الأمل وكمان غياب ثقافة العمل المهني اتصال آخر ألو مساء الخير
6: يا هلا مساء النور
0: يا هلا حبيبي كيف حالك اليوم
6: تحياتي لك أخبارك
0: شلونك أبو شهاب إن شاء الله بخير
6: والله داعي لك ما دام انت بخير
0: في دول عمرك احمد
6: اسلام
0: نورتنا يلا خبرني شو هي الظواهر السلبيه اللي تنتشر وشو سبب انتشارها برايك
6: اول شيء خلينا نشوف هالظواهر هاي. وحده منهن اول شيء نشوف الفوضى، يعني انتشار السلاح بشكل مو طبيعي. ثاني شغله عندك ايضا المخدرات زاد، ظاهره تعتبر قاتله هاي للمجتمع.
0: نعم.
6: ظاهره اخرى طبعا هاي الظاهره بعموم المجتمع اليوم، البطاله. معقول اليوم المجتمع يعني اكيد الانسان من ما لقى مثلا فرصه عمل فبده يتجه اتجاهات ثانيه لحتى يوفر مصدر دخل، يعني ما يهتم ان كان مصدرها حلال ولا بطرق ثانيه حرام ولا باي شيء، يهمه انه اليوم يوفر دخل. فهاي الظاهره احنا اليوم شلون راح نتخلص منها؟ اليوم وفر فرص عمل لاغلب الشباب مثلا، تختفى الظاهره هاي بسهوله. هاي اغلب حاليا اللي قاموا نواجهها.
0: بالتالي برايك اغلب المشاكل اليوم المجتمعيه هي اساسها الوضع الاقتصادي؟
6: طبعا طبعا اليوم في شيء اقتصادي وفي شيء اليوم بضمن المجتمع موجود. اليوم مجرد اليوم احنا اغلب مجتمعات سوريا مجتمعات عشائريه، اذا صارت مشكله اليوم ببيتين مثلا فتشوف اغلبيه العشائر يعني ناس تناصر ناس، فهي انا هاي شلون بدك تحلها؟ هاي دائما عشائريه هاي تظل، تمام. وبين مشكله مثلا اليوم مقتضبه جايه من برا مثلا دخيله مثلا اليوم كالسلاح كاليوم المخدرات كاليوم ظاهره ثانيه مثلا كلها موجوده، هاي جت من برا مي موجوده احنا عندنا.
0: نعم. الله المستعان، والله يكون عون ويحفظ كل شبابنا وناسنا. وشكرا لك يا أحمد على هذه المعلومات والحديث أيضا عن الموضوع. شكرا لاتصالك. اتصال آخر نقول له يا مساء الخير والعافية.
7: مساء الخير أستاذ.
0: هلا حبيبي، هلا أبو ماريا، مساء الأنوار والعافية عليك، كيف حالك؟
7: الحمد لله بخير، نسلمكم أخباركم.
0: الله يسلمك، ماشي الحال، يعطيك العافية. يلا يا أبو ماريا خبرني شو أكثر ظاهرة أنت اليوم مشخصها وهي سلبية؟
7: والله انتشار المخدرات.
0: المخدرات اليوم تشرب كثرة وسلبية، ليش وكيف حلها برأيك؟
7: لأنه انتشارها بكثرة أو أكثر مصاري عم يجون للسرقة، يعني صار ظهرة ثانية.
0: طيب شو حلها برأيك؟
7: انت قطع هذه المادة يعني، وترويج لها يعني قدر امكان انه اقطعه خالص.
0: التوعيه والمكافحه. نعم.
7: واعطاء دروس على المخاطر، يعني اسوي ارشاد او توعيه
0: المخاطر. طيب واضح يا ابو ماريا، يعطيك العافيه، شكرا لاتصالك، اكيد ورايك. في اتصال اخر. الو يا مساء الخير. الو يا هلا.
8: يوزر ويو.
0: ألو مساء الخير والعافية، حياكم الله، مين معانا؟
9: ومين خاصة؟
0: ألو.
9: والله من جد احترم.
0: ما أعرف لا يسمعونا ولا أعتقد مويانا. ألو.
8: ألو ألو.
0: حياك الله أخوي.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا مليون هلا.
8: معك أبو أيمن من دير الزور.
0: يا أهلا أبو أيمن، نورتنا، حيا الله لنا في دير الزور. يلا يا أبو أيمن. شو هي أكثر الحالات السلبية اليوم المنتشرة في المجتمع واللي أنت شخصتها حضرتك؟
8: والله الحالات السلبية بالمجتمع هي المخدرات. هاي رقم واحد.
0: نعم.
8: أي نعم. هي فلتان زيادة، يعني لازم يرصون عليهم النوم يثقلون.
0: حالها إيش بوجهة نظرك؟
8: الحال يكافحون الموضوع هذا لأنه هو القلم الأساسي، يعني إذا ما ينصلحون صعب أن ينصلح المجتمع.
0: واضح واضح يا أبو،
8: هذا هو الحل، يعني إذا ما ينصلحون صعب ينصلح المجتمع.
0: يا رب الإصلاح والهداية للجميع، ويا رب يحفظ شبابنا ويحفظ عوائلنا.
8: آمين. يعني شباب تدمرت خالص الشباب، تدمرت جيل كامل، تدمر بالموضوع هذا.
0: يا رب
8: يستر. هاي أهم نقطة يعني.
0: نعم واضح.
8: هاي أهم نقطة يعني. منها ينطلق الأمان وينطلق العلم وينطلق كل شيء من هالنقطة هاي، لأنه مو أساس المجتمع يعني.
0: صح، بالنتيجة لازم يكون أكو وعي، أكو ثقافة، أكو وضع اقتصادي منيح. واضح يا أبو أيمن، شكرا لرأيك يا عزيزي. نعم. تحياتنا لك، شكرا اتصالك. في اتصال آخر. ألو مساء الخير.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا. كيف حالك؟ أم سامي صح؟ يا هلا نورتينا أم سامي، يا هلا بيك أختي العزيزة. إيه أم سامي أكيد ممكن، وتفضلي إليك الهواء.
10: إيه بس إيش السؤال؟
0: اليوم بدنا نتحدث عن الظواهر السلبية في المجتمع، شو هي أكثر ظاهرة سلبية أم سامي مشخصتها والطالب بيوضع حد إلها وحلها؟
10: يعني بمكان محدد ولا
0: في عموم البلدان، يعني في السوشيال ميديا اللي دا شوفه أم سامي؟
10: والله ظاهرة يعني شو أقول لك، سرقات أكثر شيء يعني.
0: السرقة منتشرة حاليا،
10: يؤدي للفساد كمان، يعني إنه فساد المجتمع.
0: فساد شو؟ فساد مالي، أخلاقي، فساد شو برأيك؟ يعني شو نوع الفساد؟
10: بيأثر على كل شيء، يعني إنه السرقة مثلا بيكون واحد حالته مو كويسة بيجي بيسرق له شيء من البيت، يعني يعني بيأثر عليه، بيأثر عليه.
0: طيب
10: واحد ما يأمن، يعني ما يأمن على بيته وما يأمن على من هاي.
0: نعم الله يسرع الجميع يحفظ الجميع يا أم سامي، شكرا لاتصالك ورأيك. عندنا اتصال آخر. ألو يا مساء الخير والعافية. ألو يا هلا.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخير يا أبو شام، أنت شلونك؟
11: حياك الله ربيك، شلونك أنت أخبار؟
0: الله يحفظك في دول قلبك، نورتنا حبيبي أبو شام. يلا يا ابو شام، شو هي الحالات السلبيه المنتشره اليوم اللي لازم تنحل؟ ابو شام يسمعنا ولا لا؟
11: اسمعك. التدخين، اكثر شيء التدخين.
0: التدخين للكبار ولا الصغار ولا؟
11: والله بشكل عام، مضرب بشكل عام.
0: طيب كيف بدنا نحلها؟
11: والله كيف بدنا نحلها، يعني ننصح ما جاي تفيد النصيحة، جاي تزود العالم ما جاي تنقص.
0: طيب وحلها كيف؟
11: يعني حتى جاي نشوف أطفال يعني لسه تو ناضجين على الحياة، تشوف شايل الستارة تحكي معاه ما يرد عليه.
0: لا إله إلا الله، خلاص ما عاد في نصيحة والناس تسمع يعني نصيحة منك.
11: لا والله ما عاد يفيد بي النصيحة. أقول لك يعني عمرهم 8 سنين سنين، يعني 9 سنين جاي نشوفهم، يعني دهق عليهم قول حرام إن شال سكارة ودخن، ما يفيد.
0: الله يصلح الحال ان شاء الله، واكيد الله يحفظ الجميع. شكرا آمين. لك يا ابو شام،
11: هي هاي اكثر حاله هاي بالمجتمع حاليا،
0: واضح جدا. يعطيك العافيه، شكرا لرايك، تحياتنا. الله يسلمك يا ابو شام. في اتصال اخر، نقول الو يا مساء الخير. الو يا هلا.
12: بالمهلي،
0: شلونك؟ شخبارك؟
12: أهلا أستاذ حمودة، هلا، شلونك أخبارك؟
0: اليوم الحمد لله شوي الأمور طيبة يمك شكلها.
12: إيه الحمد لله.
0: يا حبيبي يا هلا محمود، نورتنا. إيه خبرني،
12: شو خبرك؟ قل لي
0: شو أكثر ظاهرة سلبية منتشرة ولابد ما أن يتم حلها اجتماعيا حكوميا؟ ما بعرف بس لازم تنحل.
12: هي ظاهرة الفساد، بس بعدنا مشكلة النت، الانترنت هاي صايرة مشكلة بيد صغار، مشكلة كبيرة، ولازم يعني لازم حدا ينتبه لها، وخصوصا الأهل. يعني
0: كيف يعني؟ وضح لي أكثر.
12: يعني الحز احنا هي يعني بمخيم اختارين طبعا، تعرف
0: أي.
12: يعني
0: اي نعم،
12: الحقيقة يعني اغلب الشباب صغار بعمر، لسه بعمر الشباب، طايري لي على البوبجي ولا كامشين الأجهزة، وين بي شبكة، وين بي نت، على يعني شغلات يجوز طبعا هم يجوز عم يتفرجون على شغلات أكبر من عمرهم، أو عم يشتغلون شغلات أكبر من عمرهم.
0: نعم.
12: فنتمنى من الأهل يرغبون ولادهم، يعني هي سلبية لأبعد الحدود هالشغلة هاي.
0: عدم الرقابة على استخدام الأطفال والمراهقين. أيوة. للإنترنت.
12: يا عيني عليك، هاي هي.
0: واضح جدا. وشكرا لك يا حبيبي ويعطيك العافية، شاكر اتصالك. عندنا اتصال آخر فهد ولا خلص؟ عندنا آخر اتصال ويانا، نقول ألو مساء الخير. ألو يا هلا. انقطع الاتصال. طيب يعني كثير من مثل ما ذكرنا كثير من الأمور تجي بها أسباب، تأثير السوشيال ميديا، غياب الرقابة، ظواهر تأثر على الأخلاق كما ذكرنا. بالتالي لكن إذا ما تحدثنا عن الوعي، الوعي هو فهم السلوك ومعرفة نتائجه واتخاذ قرار صحيح. مو كل شيء منتشر يعني صح. الشخص الواعي لازم يميز بين الصح وبين الغلط حتى لو الكل دا يسوي العكس. شلون نواجه الظواهر الدخيلة والسلبية؟ أولا لا تتبع أي سلوك فقط لأنه منتشر. اسأل نفسك هل هذا الشيء راح يفيدني ولا يضرني. دائما نختار بيئة وأصدقاء إيجابيين وجيدين. دائما نتعلم تقول لا للغلط وقوله بثقة، لا تتردد. اشغل وقتك بأشياء مفيدة، تعلم شغلة، هواية، فتشي تفهمه تتعلمه. طور نفسك ووعيك بشكل مستمر. أما إذا تعرضت لظاهرة سلبية أو لحالة شو تسوي؟ هنا أنا طبعا دائما اعترف بالمشكلة دون إنكار، ابتعد دائما عن مصدر التأثير، أشخاص، أماكن، محتوى. اطلب دعم من شخص أنت توثق به، ابدي بالتغيير بشكل تدريجي. لا تيأس من الخطأ، المهم ترجع وتكمل للصح. مو كل شيء منتشر، دائما نذكر مستمعينا مو كل شيء منتشر اليوم بمجتمعنا يعني هو صحيح. بعض الأخطاء تكبر بس لأن ماكو أحد وقف ضدها. الظواهر السلبية ما راح تختفي بيوم وليلة، بس أول خطوة بالعلاج هي الاعتراف بوجودها. وممكن صوتك اليوم وتبدي بنفسك، فبالتالي دائما المجتمع هو يبدأ من الفرد. إلى هنا وصلنا لختام مضافتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.
13: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
14: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

0: ولقد كرمنا بني
1: إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أَجْرَمُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

هم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

نلمس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

أبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله

أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

أهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

بهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن،

0: سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة والأخوات. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.

نسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.

هم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى.

0: قُتِلْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض،

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

فاعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.

0: وهو خير الحاكمين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ميتك فخذ ما وكن من الشاكرين.

سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن